0: حسام شو أقول لك إياه؟ يعني عنده غزة هو الوطن اللي مستحيل يغيرها، مستحيل.
1: كان دائما يعني والدي في المستشفى، يعني كانت مهمته الوحيدة هو خدمة المرضى.
0: من أول اليوم 7 أكتوبر رن علينا جيش إسرائيلي وحددوا كمان بالاسم: دكتور حسام أبو صفية معك 10 دقائق أترك البيت وإحنا بدنا نقصفه.
1: وما كانش فيه صراحة أي مكان آمن نحن نروح له. عرض علينا أكثر من فرصة للخروج من قطاع غزة، لكن إحنا رفضنا. والدي يعني قالنا هذا الوقت وقت حساس، لازم إحنا نكون بجانب أبناء شعبنا.
0: وقررنا بنعيش في المستشفى مع بعض.
2: موضوع الآن بلش يستقبل البيت.
3: مستشفى كمال عدوان كانت الوحيدة، المستشفى الوحيدة اللي كانت في شمال قطاع غزة.
4: مستشفى قاعدة بتنقذ أرواح، قاعدة بتعالج ناس، وهو الجيش هذا خطر بالنسبة له.
1: كان المخابرات الإسرائيلية تقوم بتهديد الوالد بشكل مباشر بمغادرة المستشفى.
5: مجزرة يعجز اللسان عن وصف ما يحدث، كلهم أطفال ونساء وكبار سن،
3: لأنه عنده مصابين، عنده مرضى، عنده كذا طبي بخوف فيه. إذا سقطت مستشفى كمال عدوان الشمال سقط.
5: الناس مرميين في كل مكان،
6: أطفال
5: في كل مكان، في كل مكان.
3: فهو كان رفض كبير إنه يطلع مستشفى، فإحنا كنا صامدين لآخر نفس.

0: مشاهد التي كانت تحصل وتمر على مستشفى كمال عدوان مشاهد مرعبة جدا جدا جدا. أشلاء، جثث محروقة ممزقة بالكامل، بلا رأس بلا أطراف. لا يمكن أنك تجد الكلمات صراحة التي تصف هول المناظر التي كنا نعيشها في مستشفى كمال عدوان أو في الشمال بالأحرى. من بداية الحرب عارفين أن نحن حنمر في هاي الظروف، ممكن إحنا كنا نتمنى الشهادة من أول أيام. كان هناك خطة تهجير واضحة واعتقال عدد كبير جداً من سكان شمال قطاع غزة وإجلائهم ومحاصرتهم وقتلهم وتجويعهم واستسلامهم.
1: بده القطاع يموت، الناس يا إما تموت بسبب عدم وجود مراكز طبية أو رعاية طبية، يا إما بعدد أو بسبب مجاعة. هو هذا اللي بده إياه الجيش.
0: المدارس معرضة للقصف، المساجد يعني تم قصفها، البيوت تم قصفها، الشوارع تم قصفها.
1: الناس، الأهالي، حتى الأطفال كانوا بيجوا بتحاموا في كمال عدوان، فهو متأمنين إنه لا المستشفى مش حيتم قصفها.
0: هو كان والدي، هو كان رئيس لمستشفى الأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي.
2: ماتت بنيدينا، ماتت، حولنا الدكتور حسام وصفية.
3: الحمد لله يبلش الوضع، بلش ياخذ مرحلة الاستقرار إن شاء الله.
4: مستشفى هذه بالنسبة له أنا بقول يمكن مستشفى هو بيتي الأول وبيته تاني.
0: والدنا حريص كل الحرص على مستشفى كمال عدوان، وكان يعني يقولنا خلص احنا خلينا في المستشفى، خلينا نقدم، اللي بده يصير على الناس بده يصير علينا. هو بدي يعمل اسقاط المستشفى لانه هي المستشفى هي منفذ الشمال بشكل عام. خلينا نقول
5: شباب
4: بعد 7 أكتوبر 2024 هو صار كابتن وائل المخابرات الإسرائيلية. هو بتوصل مع دكتور
6: حبيبتي أنت أهلا صلاة طبعا.
4: هما كان يحاولوا يطلعوا دكتور قسام من مستشفى.
6: تم إبلاغنا من قبل الجيش بإخلاء المستشفى بخلال 24 ساعة قادمة.
4: ومن بالاستمرار للقصف حول المستشفى وفي الشمال مرضى والمصابين يزيدوا في المستشفى.
7: نحن نتحدث من وسط هذا القسم ونحن بحاجة ماسة فعلا أن يكون هناك أذان صاغية.
0: وكان دكتور بشكل يومي في عنا كان تصوير له الصبح من الساعة 8 إلى الساعة 9.
8: حالة وفاة وهي كمان حالة وفاة، إحنا لازم نطبق النظام المفاضل يعني هذه حقيقة يعني.
0: وكان يسعى دائما ويناشد كل العالم وكل المنظمات والمؤسسات الدولية والطبية والإنسانية ولحقوق الإنسان.
5: بدل أن نستقبل المساعدات يستقبلنا دبابات تقوم بقصف مباشر. ماذا يريد منا يا أخي؟ إحنا بنقدم إنسان.

0: والمستشفى يومها تم يعني صراحة حرق أجزاء من المستشفى ومداهمته وتعرض لإطلاق نار.
1: واللي دخلت المستشفى واللي فتشت اللي كل الغرف واللي خربوا كل الأجهزة تخريب اللي كتير
2: فتشونا وطبعا أخلونا برا وكان يوم متعب جدا وسيء جدا جدا جدا.
1: كان فيها كمان يعني لما ابتزوهم هو وكم دكتور في العيادة خارجية كان فيها تحقيق.
0: تعرض للضرب 3 مرات في منطقة الصدر بواسطة سلاح الجيش، بواسطة اليد أيضا، وكان تعرض لشتم، وكان يعني يتم التحقيق معه على أسباب تافهة جدا. في الصباح الباكر عندما انسحب الجيش من مستشفى كمال عدوان ذهب والدي لتفقد المستشفى والشهداء، فتفاجأ بأن أخي إبراهيم في صفوف الشهداء.
3: يا حبيبي حي صمودك والله العظيم أنك إنسان مناضل مكافح، اشهد الله أنك مكافح ومناضل، ضليتك لآخر لحظة.
4: كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك كل أولادك.
5: يا حبيبي يا ابو
6: الله يرحمه يا ابو يا ابو
7: الله يرحمه من ابوس ومن هان.
5: حبيبي يا ابو حبيبي يا ابو.
1: طبعا لما شفت جوزي هو يبكي والحوالي كل الناس وفيه الشهيد، انا فهمت ابن استشهد. يوم استشهاده هذا كان أصعب اليوم في حياتنا، يعني الحرب الكله هذا إشي، ولكن يوم استشهاده
5: حرقوا قلوبنا على المستشفى، حرقوها بالكامل، قتلوا ابني عشان احنا بنقدم رسالة إنسانية.
1: هو كان شاب صغير عمره 20 سنة، حياته كلها لسه كلها لقدام، كان ناوي يتعلم دكتور، كان بده يصير دكتور زي أبوه.
8: الله أكبر.
0: وأثناء الدفن تم استدعاء والدي لقسم العناية وذهب، يعني ترك أخي إبراهيم في مراسم العزاء، ما أخذش حق يعني العزاء تبع أخي إبراهيم يعني لسه، فطبعا ذهب بدموعه لغرفة العمليات. زاد من إصراره كونه أنه كان والدي يتعامل مع كل المصابين أنه هدول أبنائه.
8: نحن نموت فعلا، نباد فعلا، من تبقى يموت، وبالتالي على العالم فورا اتحاد اتجاه كمال عدوان.
9: كان دكتور حسام يوميا يتلقى اتصالات من الضباط يتصلوا فيه انه غادر المستشفى.
10: وقبل قليل تم استهداف يعني مدخل الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، واصيب 3 من العاملين في مستشفى كمال عدوان، احدهم كانت اصابته خطيره.
1: كانوا يحاولوا يخوفوا الدكتور.
10: تم استهداف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق انذار، ولكن لا نعلم ما هو القادم.
0: في ذلك الوقت عندما كان في غرفة الأطباء ذهب يعني لترتيب إجراء العملية الجراحية، تم استهداف والدي بواسطة قنبلة من طائرة الكواد كابتر بشكل مباشر.
1: إجا ابن صغير وهو يبكي وبيقول لي بابا مصاب بابا مصاب، أنا ما صدقتوش يعني ما صدقتوش.
11: يلا معي يلا
0: معي. عدد الشظايا كان يتجاوز 6 شظايا في القدم اليسار، ما سبب له بنزيف داخلي في الفخذ اليسار. ما كنت يعني متوقع انه يعني يتعامل مع الوالد بهذا المنطق وان يتم استهداف والدي بشكل مباشر كون انه طبيب.
5: لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن اكمال مسيرتنا الانسانيه، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا.
0: هو والدي ليس يعني مقاوم أو يعني قائد أو مسؤول. دولة إسرائيل نفسها تعرف الحقيقة وتعرف أن طبيب يعني والدي هو مجرد طبيب وليس إنسان مجرم أو مذنب حتى يعني يستحق ما حصل له.

0: لا نعلم لماذا نقصف ولا نعلم لماذا نستهدف بهذا الشكل، رغم أن احنا كنا بنناشد العالم بالحماية الدولية. نحن منتظرين، لا نعلم ما هو القادم وما هو مطلوب منا، لكن سنبقى نقدم هذه الخدمة وسنبقى في مستشفى.
1: كنا نسمع صوت آليات، كنا نسمع صوت الروبوتات وهي تنفجر، كذا المستشفى تروج فينا زي هيك، وأنا قاعد مكاني أروج مكاني ما أتحرك بدقيقة كاملة. كان الانفجار يدينا صدمة.
0: طبعاً هذا هو الحال كما ترى الآن، قصف من كواد كابتل شكله قريب جداً على بوابة المستشفى.
2: إحنا كنا جاهزين حالنا راح يصير معنا إشي
0: بهذه القنابل.
2: ولما يرن عليه الكابتن يعني احنا بنسمع، احنا بدنا نقل انتوا كلكو، قالوا لنا الليله هذا بس ما تخافوش ما تقلقوش، بده يصير القصف كتير.
3: هاي هاي هاي هاي رمت رمت رمت.
1: جيش بعدد رهيب كان داخل عندنا حوالين المستشفى وضرب وطخ وضرب وطخ وقنابل وكوارث.
4: بلشت إنه الآليات حوطت المستشفى بشكل دائري،
1: دبابات والآليات بشكل كم كبير. كنا نضحك إحنا والشباب نقول نقلوا إسرائيل عنا.
5: كل المفقودين داخل المستشفى، الجيش حواليكم، أنتم المفخرين.
4: دبابة كبيرة دخلت قعدت على باب الاستقبال وصارت تطخ تطخ قدام وتطخ وتلف.
1: وهذا آخر يوم في حياتي.
2: لما إجا الجيش اللي بالدبابة وكوات الكابتر نادوا عليهم.
6: دكتور ارفع البلاستر، ارفع البلاستر دكتور.
2: هو رايح عليهم وهو عارف حاله هو مش عامل إشي غلط، وهو رايح بالمريول الأبيض.
7: تعال يا دكتور تعال، نقف ترينك
8: خطوة.
1: صرفوا
8: كيف؟
1: كله تمام؟ الجيش أمر دكتور حسام إنه يطلع كل الناس.
9: هذا المخطب التعليمات، تركزوا بالصحة الرئيسية، كل الموجودين داخل المستشفى، الجيش حواليكم.
1: دكتور حسام طلعهم بأمر من مين؟ من الجيش بتهديد.
4: احنا الكادر الطبي مش معروف ايش مصيرنا، النار مولعه بالمستشفى بكل مكان. الجيش بلغ الدكتور حسام انه انت وكادرك ومرضك حيتم اخلاءكم لمستشفى الاندونيسي، والاندونيسي لا في كهرباء ولا في ميه ولا في اماء ولا فيها دواء، ما حدش بيعرف ايش بصير عنا، الجيش محوطنا من كل مكان. دكتور حسام تحت تهديد مباشر بالاعتقال، ويمكن يتم اعتقاله باي وقت.
2: طلعونا احنا طاقم طب اللي كلنا البنات، سالنا طب قلنا طب الشبابنا، هم قالوا انتوا روحوا والهم راح يلحقوكوا.
10: فيش حدا من ناحيتك؟ فيش حدا جوا؟
11: ولا
10: واحد
11: ولا واحد
10: لا في كل المستشفى بسيطه.
4: والله هو من اول الاقتحام احنا كنا شاكين انه دكتور حسام حيعتقلوه لانه هددوه،
1: فجيش خلص خلصوا واخذوا بدهم اياه. الدكتور قال لهم يعطيكم العافيه ومشى. فدكتور حسام وهو ماشي ماشي قال له حسام جندي زكي، قال يا حسام تعال تل ابيب بتهياك عصب على عينيه، حطوا عليه عصب على عينه وكلبشوه كلبشوه ايديه ومشى، وما زقوا على الارض ووقعوه صاروا خبط. كنا زي هيك، هم بتعامل معنا عمل ارهابي انه احنا مسيطرين على الكل، كلبشونا، إهانة، ضرب، طملوا رؤوسنا.

0: صخل او يصير فينا يعني البهدل هذا اللي صارت في السجن. سألت علي على حالي وعلى دكتور حسام وعلى زملاتي اللي انا لسنتين معاهم بالدم وبالروح بالجوع بالكتل مع بعض، وانه في يوم وفي لحظه انه ما الاقيهم او الجيش انه اخذهم.
1: لما حكوا لي الدكتور حسام اخذه فهمت كذبوا علينا. ما كنتش افكر يعني هو بيدخل السجن.

0: دكتور حسام لما بيجي بيجيبوا لنا اياه على الزياره بيكون حاله استنفار بالسجن، يعني بيكون في عده سجانين حواليه غالبا بيكونوا ملثمين. كيف اللي بجر خروف يوم عيد الاضحى على الذبح ممنوع يرفع راسه، بيكون مغمى، لحظه اذلال لاي انسان. حتى بالكلبشات بيكونوا شادينهن على الاخر، يعني حتى الزياره هو بيكون مثلا رافع السماعه تبعت التليفون بينه وبينه بيكون في زجاج، زياره نفسها مسجله صوت وصوره. بدي اطمنه عن عيلته عن زوجته عن ابنائه عن وضعه القانوني. بخصوص والدته يعني بس انه عزيته،
1: هو اللي حسام كان افضل ابن إلها، حولنا يعني اتحبي عنها. هو اللي في السجن لما ارفض هو في السجن هي زعلت، زعلت كثير، هيك صارت عندها السكتة القلبية يعني وتوفت. توفت
0: يعني لليوم. أكثر سؤال بسأله هو وضع المشافي وعلى وضع الكوادر.
1: لما روحنا على كمال أدوان لقينا مستشفى يعني مخروقة كلها مدمرة،

0: دكتور حسام تعرض لاعتداءات وضرب.
1: طبعاً عالم المضاعفات صعبة وجداً. طبعاً الآن يعاني أيضاً من جفاف حاد ومن سوء تغذية.
0: أبدعوا في طرق التعذيب، يعني لدرجة إنه بتكوني مقتنعة إنه الموت أرحم.
2: Sufyan, how are you? You are doctor of Kamal Adwan, right?
3: Yes. جسمه يعني يوصل ل 95.90 كيلوغرام. المحامية بتحكي لنا صار وزنه 60 كيلو. إيش عملوا فيه عشان يوصل لهذه الدرجة؟
0: في سياسة متعمدة داخل السجون، بدهن يجوعوا هدول الناس، بدهن يخلوهن عبرة. وبعرف قديش إدارة السجون بتتعامل يعني مع المعتقلين إنهن عن جد بني آدمين.
2: You have seen the hostages, our hostages, Israeli hostages.
4: لا ايش ال
5: شفت الصراع؟
4: لا لا طبعاً لا انا شغلي اطفال.
2: لا نحن
4: لا لا انا بالاساس اخصص
3: طبعا. هم اللي حققوا مع دكتور الكثير بعد الضرب وكله تعذيب وكله تخقيق، يعني هم ما ثبتوش عليهم شيء.
2: Why are you here؟ لا ما تحكوا.
4: مش عارف، انا مش عارف.
2: لا يا ده
4: والله ما عارف.
0: يعني ما في عندها أدلة كافية ضده، ما في عندها، ما بتقدر تنسب له لائحة اتهام كاملة متكاملة. المحاكمة فقط صورية، يعني على التليفون بيجي السجان بنادي عليه، بعطي التليفون، بكله القاضي بده يحكي معك، بكله تم تمديد اعتقالك إلى فترة غير محددة أو حتى الانتهاء من الحرب بحجة أو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. نقطة. خلص. إسرائيل بتحب تربينا.

0: بتحب تمسك هاي اللي نشوفها قدوة وتعملها عبرة للأجيال.
1: الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي يعني ندم على نشرها وهذه الصورة أظهرت للعالم وأن هناك طبيب في مستشفى كمال عدوان واجه جيش بأكمله. ويعني إن كان الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي وما كان ليقتل أخي وما كان يعني يقصف المستشفى بشكل متعمد ويقتحمها ويحرقها ويعني مستشفى
2: دون الشياء يكون مستشفى الشغالة. هذا هو الغلط فيه، هذا هو اللي كان فيها ارتباط في المستشفى.
3: الحاجة الوحيدة اللي بنفعش تموت اللي هي المهنة الطبية بشكل عام، بنفعش تقف وقفت يعني خلص موت العالم.
1: كنت أنا أنصح وأقول له يابا خلص يعني إذا في مجال تقدر أنت تأمن حالك، تأمن أهلي، تأمن الكادر عندك، اطلعوا. كان يقول لي يابا المخطط أكبر من هيك، كان المخطط أنه هم التهجير وإذا إحنا أخلينا مستشفى كمال عدوان فكل الشمال رح يطلع. اللي صار فينا في قطاع غزة ما حدا بيقدر يتخيل ولا حدا رح يصدق. أجت الحرب وأخذت كل شيء معه، أخذت الحجر وأخذت الشجر وأخذت أخونا إبراهيم. هذه إبادة بأبشع ما يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم الإجرام.